ومن بأبي العباس يضحكوا ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس

لفا الخبز الخديم اللامالف إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة.

وبصير النفس بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجسد وليدي ولي فؤادي ينجسد زر